0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com. واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.
9: في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 8.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اف ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: بقولك إيه يا هينار، ما تيجي معايا ناكل كبدة اسكندراني؟
2: يلا يا مريم، بس استني استأذن جدتي شاهيناز الأول.
1: وهتقول لها إنك هتاكلي كبدة من الشارع؟
2: لا طبعاً، ما أقدرش أقول كده، هترفض.
1: خلاص، قولي لها إننا رايحين دي في ليه؟ في سان ستيفانو.
2: عايزاني أكدب يا مريم؟ هو أنت صديق السوق؟
1: خالص يا هينار، أولاً أنا صديقة السوق مش صديق السوق، أنا بنت. ثانياً إحنا فعلاً رايحين دي في ليه؟ في سان ستيفانو.
2: خلاص، موافقة جداً، يلا بينا.
3: خلي بالك يا فتحية، النهاردة بالليل توماس مندوب متحف اللوفر هيجيب اللوحة الأثرية علشان نحطها في خزنة القصر.
4: ما تقلقش يا فتح الباب، كل حاجة جاهزة، القصر جاهز وحنور كل الأدوار، والزرع مرصوص في المدخل، والأكل البنات عملوه، وقاعة الاستقبال مفروشة.
3: برافو عليك يا فتحية.
4: يا سلام، وانت مش كنت وعدني بخاتم ذهب؟
3: صيني، ذهب صيني.
4: وهو أنا شايفة منك ذهب صيني ولا حتى هندي؟
3: اصبري عليا بس، وبكرة هنغنغك.
4: مش هو ده اللي يهمني دلوقتي يا فتح الباب، أنا أهم حاجة عندي بنتك فهيمة.
3: بصراحة يا فتحية، أنا مش عارف إزاي الموضوع ده هيمشي.
4: ملكش دعوة يا فتح الباب، سيب الموضوع ده علي أنا.
3: بس المهم، اوعد زعلي أحمد باشا زهدي.
4: عيب عليك، أنا عارفة كويس قوي أنا بعمل إيه.

0: أيوة يا أحمد، أنا باكل كبدة أنا وصاحبتي مريم،
1: وأنا باكل رز بلبن أنا وسامح.
0: طب ابقى تعالى عشان ترجعني القصر.
1: بتاكلي كبدة فين؟
0: هقولك.
2: يلا يا هنار هرجعك المنتزه عشان عندي مشوار مهم.
0: استنى بس، انت ما شفتش صاحبتي وحبيبتي مريم مريومة؟
2: أهلا يا مريم.
3: أهلا يا أحمد، عامل إيه؟
2: الحمد لله. هنار أختي كلمتني عنك كتير.
3: هنار دي أحسن حاجة حصلت لي في حياتي.
0: حبيبتي يا مريومة، شفت بقى يا أحمد، هو ده الجمال اللي على أصوله.
2: ما شاء الله جميلة جدا.
3: ربنا يخليك يا هنار. مرسي.
0: بذمتك يا أحمد، مش أحسن من بنات الزوات الأميرات اللي شفناهم؟
2: طبعا.
0: شفتي بقى يا مريم، أميرة، أنت أميرة.
2: طب يلا بقى أوصلكم عشان ألحق مشواري.
4: باشا زهدي، حفيد محمد علي باشا من الأسرة العلوية، يتجوز واحدة من الأسرة السفلية؟
2: من فضلك اقعد عوج واتكلم عدل، نعسة دي هتبقى مراتي.
4: يا سلام، ده على أساس يعني أنك هتعرف تتجوزها؟ يا ابني جدتك شاهناز هترفض، وممكن كمان تحرمك من الميراث.
2: تحرمني من الميراث؟
4: آه تحرمك من الميراث. وبعدين انت ناس انك لازم تتجوز أميرة عشان نقل اللوحة من مصر لباريس في متحف اللوفر.
2: يا ابني من هتجوز الأميرة نعسة؟
4: بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ أميرة واسمها نعسة. طب الأميرة ليزا، الأميرة عين الحياة، الأميرة فريدة، الأميرة روفان.
2: ليزا وعين الحياة وفريدة وروفان كلهم منظر وبس، لكن الأميرة الحقيقية هي الأميرة.

0: أنا أحسن
1: بصراحة كده. أنا مش مقتنع. أنت يا ابني كده بتفتح النار على نفسك. أنت بالذات مش هينفع تتجوز نعسة.
0: من الآخر هتيجي معايا أخطب نعسة؟
1: عن إذنك يا أحمد يا بتاع نعسة.
0: سامح استنى يا سامح استنى. ألو أيوة يا جمانة، أخبار الشغل إيه؟
2: أخبار الشغل إيه؟ ماشي يا عم أحمد. عموماً البشمهندس قازم الساهر، قصدي البشمهندس قازم الجرحي، تعبنا معاه آخر تعب ومحدش عارف يتعامل معاه.
0: عشان أنتوا مش عارفين مفاتيحه.
2: وإيه بقى مفاتيحه يا عم أحمد؟
0: الاستاكوزا، الجمبري، وكل السيفود زي الملكة فريدة بالظبط.
2: الملكة فريدة؟ مين يا أحمد الملكة فريدة دي؟ ها؟ مين؟
0: لا لا لا بحكي لك بعدين لما تبقي تيجي اسكندرية.
2: انت راجع امتى اصلا؟
3: ده انا بكلمك عشان اقولك مديلي الاجازة بس سامح راجع.
4: مش عارفة انت ازاي مصاحب سامح ده ومين ايام الكلية.
3: لا سامح ده من النوع الاليف، انا بعرف ابرمجه.
4: ماشي يا عم احمد. عموما لو احتجتني في اي عملية سطو مسلح كلمني على طول، بس اوعدك مش هتلاقيني.
3: ماشي يا استاذة اجاسة كريستي. باي باي يا جمانة.
4: باي باي أحمد.

0: مساء الخير.
1: مساء النور، مين انتي؟
0: بابا موجود؟
1: ابويا موجود. اقول له مين؟
0: قولي له احمد زهدي.
1: اتفضل اتفضل يا استاذ زهدي.
0: شكرا شكرا.
2: يا اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني.
3: اتفضل، تعال اخش، تعال اخشك ما تكسفش، تعال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مش انت يا ابني بتاع السمك؟
3: صحيح، هو بتاع السمك.
0: بصراحة بقى انا مش بتاع سمك،
2: تبقى بتاع الفراخ.
0: فراخ ايه بس؟ انا احمد زهدي وجاي اطلب ايد بنتكم الكريمة نعسي.
2: عاوز تتجوز نعسي؟
0: وايه اللي يضحك في كده؟ معلش.
3: اصل نعسي اول مرة يجيلها عريس.
0: اول مرة ده ايه؟ دي نعسة، دي ست البنات، دي الأميرة نعسة.
2: ربنا يكرم أصلك يا ابني.
3: معلش يا ابني، الشقة متواضعة، أصلها مش شقتني، احنا مأجرينها عشان نصيف فيه. أصلاني بحب البحر قوي، بحب البلباطي.
0: مفيش أي مشكلة، أجمل حاجة في الدنيا أنكوا تبقوا على طبيعتكم.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: تعالي تعالي يا عروسة.
2: عروسة ايه يا راجل؟ دي بنتك بهاني.
3: خلاص خد بهاني وبلاها نعسي.
4: انت بتقول ايه يابا؟
2: خبر ايه يا شلبي؟ الكبيرة هي اللي هتتجوز الاول.
0: يا جماعة انتوا بتتخانقوا على، انا مش عايز اي حد، انا عايز نعسة.
1: مساء الخير، العواف عليكم.
0: العواف؟ ما علينا، هي البنت بتاعت العواف دي، العروسة الحلوة اللي هناك دي.
3: تصدق ايه يا ابني انني حبيتك من غير ما اعرفك؟
2: شلبي.
3: ايوه يا ست اميني، قصدي اعتدال.
2: مفيش جواز ولا خطوبه ولا ارتباط ولا حب ولا زفت.
0: نعم.
1: ايه ايه في ايه يما؟
2: لازم نسأل عليه الاول، احنا مش هنقع في بلاعه.
0: بلاعه؟
3: بقولك ايه يا استاذ احمد، هو انت كده جايب ايدك فاضيه كده لوحدك كده من غير ولي امرك؟
0: بعدين يعني انا قلت بس اجي اطلب ايد نعسه ونتعرف على بعض وبعدين نبقى نشوف. طب استاذن انا بقى.
1: لا لا لا، اوعى اوعى تمشي،
4: اوعى اوعى تمشي، ما تلمي نفسك شويه يا نعسه، انت واقعه قوي كده ليه؟
1: مالكيش دعوه يا اختي، خطيبي.
4: خطيبك مع ايقاف التنفيذ.
0: معلش لازم استأذن وهبقى فوت عليكم مرة تانية.
2: ايوه نكون سألنا عليك وعرفنا اصلك وفاصلك.
0: ربنا يستر.
5: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

القمر بدر وشي غريب يالس يحصل. الأجواء متوترة، الكلاب تنبح بقوة، معدلات الجريمة تزيد، موجات الجنون تصيب كثير من البشر، ومصاصو الدماء استيقظوا من نومهم الطويل. القمر المكتمل كان له نصيب كبير في الأساطير القديمة. جمال البدر في زمن القدماء ضاع بين الحقيقة والوهم، وانتشرت قصص شعبية اللي تربط بين الليالي المقمرة وبعض الخرافات، مثل تحول الناس إلى ذئاب بشرية. في أسطورة انتشرت في قديم الزمان تتكلم عن رجل نبيل اسمه كورنفيليوس. كان يعيش في قرية رومانية صابها وباء مات بسببها كل أهالي القرية إلا هو، ما انصاب بالمرض واكتسب مناعة غريبة. وبعد هذه الحادثة صار عند كورنفيليوس 3 أولاد،

0: وصار مستذئب، يتحول من رجل طبيعي تحت ضوء القمر المكتمل لمخلوق مخيف يشبه الذيب، بشعر كثيف يغطي جسمه وأنياب طويلة ومخالب قوية. وهذا الوحش البشري كان يمشي في كل مكان يدور على ضحايا. وعن شروق الشمس يرجع لحالته الطبيعية.
1: قبل ما ندخل في مضمون بعض الحكايات الشعبية اللي اختلطت بالواقع من قديم الزمان واحتلت جزء كبير من قصص أفلام الرعب والجريمة، لازم نرجع للجذور اللاتينية لكلمة لونتك، اللي هي مصدر كلمة لونة وهي من أسماء القمر وتعني الجنون. هذا الارتباط بين الكلمتين في العصور القديمة يفسر العلاقة اللاعقلانية بينهم. أساطير كثيرة تتكلم عن تأثير القمر على الحالة العقلانية للبشر، لكن مع تطور العلم قدرنا ننفي الكثير من هذه الأوهام.
0: مثلا الفيلسوف اليوناني المعروف أرسطو قدم نظرية أكد من خلالها أن الدماغ البشري يتأثر بجاذبية القمر لأن أكثر أعضاء الجسم رطوبة. وبعد أرسطو أكد بعض الكتاب المعاصرين ومنهم العالم النفساني الأمريكي أرنولد ليبر أن تأثير القمر على السلوك ناتج عن تأثيره على مياه الأرض كالبحار والبحيرات، بالاعتبار أن نسبة المياه في الجسم البشري تصل ل60%، وهذا شيء يخلي ارتباط القمر المكتمل بسلوك الشاذ منطقي لحد بعيد.
1: إنزين، لكن شو مدى صحة هذا الاعتقاد؟ هل تقدر جاذبية القمر المكتمل تأثر على خلايا الدماغ بنفس الطريقة اللي تتحكم بالمد والجزر على كوكب الأرض؟
0: معظم الباحثين في القطاع النفسي والعصبي وعلوم الفلك ينفون هذه النظرية ويعتبرونها خرافة، من بينهم عالم الفلك الأمريكي جورج رابيل اللي قال إن بعوضة صغيرة اللي تعض يد الإنسان ممكن إنها تكون مصدر جاذبية أكثر من جاذبية القمر المكتمل على أجسامنا. العلم أثبت تأثير جاذبية القمر على المياه المكشوفة كالبحار والمحيطات والبحيرات، ولكن ليس على المحتويات المائية المغلقة ومنها الدماغ.
1: وأيضا هناك اعتقاد بما أن نقدر نشوف 59% من سطح القمر من كوكب الأرض، 41% الباقية ما تظهر أبدا وهي مظلمة ومتجمدة دائما لأنها ما تتعرض أبدا لحرارة الشمس. ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟
0: الجواب ببساطة لا. هذا الغلط ناتج عن تقييد المادي واللي يخلي القمر يظهر كأنه ثابت ما يدور، ونحن نعرف أن القمر يدور ببطء ويكمل دوره حول نفسه في نفس الوقت اللي يحتاجه ليكمل دورته حول الأرض. يعني نحن دائما نشوف نفس الوجه من القمر، لكن هذا الشيء ما له علاقة بكمية الضوء اللي يتلقاها الجانب البعيد من القمر، وشعة الشمس توصله لكن نحن ما نقدر نشوفها.
1: على طاري الوجوه، تحدث البشر عن رؤية وجه رجل في القمر وألفوا عنها الروايات والأساطير. الأوروبيين القدامى كانوا يعتقدون أن في رجل تم نفيه للقمر بسبب جريمة ارتكبها على الأرض، بينما أسطورة رومانية تقول أن سارق أغنام. ولكن شو هو التفسير العلمي لوجه الرجل على القمر؟
0: وكالات الفضاء كشفت سر اللغز اللي حير البشرية لقرون وربطتها بتوزيع غير متناسق لفوهات الضخمة الناتجة عن اصطدام الكويكبات بسطح القمر قبل 4 مليارات سنة على جوانب قريبة وبعيدة من القمر. ويوم ننظر للقمر نشوف مناطق مضيئة وأخرى مظلمة، وبعضها يميل للون الرمادي الغامج وهي مكونة من صخور بركانية، والمناطق اللي لونها فاتح هي الجبال. ممكن الناس يشوفون أشكال على سطح القمر، وهذا الشيء نتيجة لتصورات عقولنا مش أكثر، لأن العقل البشري

يميل للتنبؤ، يعني نحن نحاول ندور معاني لأي شيء يصير طوال الوقت حتى نمل الفراغات اللي عندنا بالمعلومات. وظاهرة رؤية وجه غير موجود مثل الوجه اللي نشوفه على القمر هو نوع من ملء الفراغات، وهذه الحالة اسمها الباريدولية، وهي شائعة بين جميع البشر. أكيد أغلبكم سمع أن في بعض السنوات في شهور يظهر فيها البدر مرتين في الشهر الواحد، ولأن معرفتنا بأن دورة القمر حول الأرض تشتغل شهر كامل، هذا الشيء خلى هذه الظاهرة تشغل عقول البشر على مدى آلاف السنين. لكن شو اللي يخلي البدر يظهر مرتين في نفس الشهر؟ في كل سنة القمر يخلص دورانه حول الأرض قبل إتمام الأرض دورانها حول الشمس بحوالي 11 يوم. هذه الأيام تضاف لبعضها ليتكون بعد سنتين ونصف قمر جديد. في الحقيقة هو البدر نفسه، بس يظهر مرة ثانية والناس يسمونه القمر الثاني أو القمر الأزرق. في الحقيقة هذا القمر لونه مش أزرق، ولكن تقول بعض الروايات أن السبب يرجع لكتاب تقويم المزارعين المرجعي القديم اللي صدر لأول مرة في سنة 1792 في أمريكا وكندا، وهو يتكلم عن التنبؤ المناخي وجداول المد والجزر والقمر والشمس. وبهذا الكتاب تم تسجيل ظاهرة القمر الثاني بالحبر الأزرق بدل من الأسود المعتاد. ما هو شيء غريب أن يكون للناس في أيام أول أفكار غريبة عن القمر، ولكن الغريب أن ما زال في ناس ليومنا هذا وبعد حوالي نصف قرن من وصولنا لسطح القمر ما تخلصوا من الخرافات العالقة في رؤوسهم عن القمر. المجتمعات المتعلقة بخرافات القمر يسعون لمجابهة الظواهر الفلكية اللي تصيبه بطقوس غريبة مثل إطلاق الرصاص لإبعاد شرور القمر العملاق أو الصياح والولولة، إلا أن العلم أكد أن هذه السلوكيات والاعتقاد بها شيء من الجهل والخرافة لا أكثر. نحن اليوم وصلنا لدرجة أن نقدر نتسلح بالعلم ونحارب الخرافات ونسجلها في دفاتر الماضي مثل قصص شيقة نرويها لأولادنا ونعلمهم عن رحلتنا مع العلم وكيف غيرت نظرنا لهذا الكون.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.
7: عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له

أوجب له الجنة، أي جعل الجنة واجبة له فضلا من الله سبحانه وتعالى وكرما. هذه السورة تعرفنا بالله سبحانه وتعالى. هناك أسئلة، بعض الناس يستحي أو يعني خاصة المؤمن يشعر بشيء من الخوف والرهبة عندما تطرح عليه هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هو الله، من أبو الله، ما نسب الله، من هم أبناء الله، هذه الأسئلة طرحت على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأجابه الله سبحانه وتعالى، قال لنبيه إذا سئلت من هو الله فقل قل هو الله أحد. عندما يسألك شخص ويقول أيها المسلمون نراكم تصلون وتصومون وتعبدون وتعبدون الله، فمن هو هذا الله؟ فأول تعريف أن تقول له قل، الجواب يعلمنا الله عز وجل أن نعرف به فنقول هو الله أحد، قل هو الله أحد، أحد يعني لا ثاني له، لا شريك له في الخلق والملك والتدبير، سواء كان التدبير الكوني أو التدبير الشرعي. قل هو الله أحد في ربوبيته لهذا العالم. من هو الله الذي نعبده نحن المسلمون؟ هو الأحد في ربوبيته لهذا العالم، المنفرد بالخلق والملك والتدبير، تدبير الكون وتدبير الناس بشريعة يسيرون عليها، وهذا الأحد لا ثاني له ولا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملك أحد حتى مثقال ذرة مع الله. طيب له شريك؟ وما لهم فيهما من شرك، ما لا شريك له في السماوات ولا في الأرض، في العالم هذا كله الله منفرد بخلقه والمنفرد بملكه سبحانه وتعالى. طيب هل له أعوان؟ هل له وزراء؟ هل له حجاب؟ هل له كذا وكذا من يساعده؟ قال الله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، لا ظهير لله، لا أعوان، لا وزراء، هو سبحانه أحد في خلقه لهذا العالم وفي ملكه لهذا العالم وفي تدبيره لهذا العالم، تدبير الكون وتدبير الناس بشريعة، هو المنفرد بالتشريع كما قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن أول تعريف بالله من هو الله؟ هو نقول أحد، الله أحد في ربوبيته. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ يعني الذي ترجع إليه الخلائق في حوائجها وهو يقضيها، هو السيد الذي بلغ الكمال في السؤدد، هو سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة، وهذا ثابت عقلا وشرعا. إذا كان الله هو المنفرد بخلقك وملكك وتدبيرك فكيف تشكر معه غيره ممن لم يخلق ولا يملك ولا يدبر؟ كيف تعبد غيره؟ كيف تشكره على خلقك وملكك وتدبيرك وهو الأحد؟ فالله الصمد أي المستحق وحده للعبادة. يسأل سائل طيب من هم أبناء الله، كم عدد أولاد الله؟ قال الله سبحانه وتعالى لم يلد لكمال غناه سبحانه وتعالى عن الولد، فهو جل جلاله الآخر الذي ليس بعده شيء، هو سبحانه وتعالى لا يلحقه فناء فيحتاج إلى ولد يخلفه، ولا سبحانه وتعالى هو الحي القيوم فلا يحتاج إلى من يعينه ويساعده. الله سبحانه وتعالى مستغن عن الولد، لم يلد، الجواب لم يلد لكمال غناه عن الولد سبحانه وتعالى. طيب من هو أبوه؟ من خلق الله؟ هذه الأسئلة لا تخافوا منها، الله عز وجل علمنا الجواب، قال لم يولد، لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى عن الوالد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يتقدمه شيء سبحانه وتعالى، وهو كذلك جل جلاله لم يسبق بعدم، حتى يقال من خلقه، من أوجده، من أبوه، لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى ولم يتقدمه شيء جل جلاله، هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يلد ولم يولد. يقول قال طيب قربوا لنا الله، يعني مثل ماذا؟ هل هو مثل السماوات، مثل الأرض، مثل

الإنسان مثل الشجر، يعني مثل ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى ليس له مكافئ، ليس له مثيل، ليس له نظير جل جلاله، فنقول هو مثل كذا. فالله نفى عن نفسه أن يكون مثل مخلوقاته، فقال: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا ند ولا نظير. والله جل جلاله ابتلانا في هذه الدنيا بأن غاب عنا، لا نراه في هذه الدنيا، غاب عنا بذاته، وهو سبحانه وتعالى ليس بغائب عنا في مراقبتنا على أعمالنا سبحانه وتعالى. وسيجعل الله عز وجل يوم القيامة أعظم نعيم يتنعم به المؤمن هو لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينيلنا إياها. من هو الله؟ عرفتنا سورة الإخلاص كيف نعرف بالله وكيف نجيب عن من هو الله لأنفسنا ولأبنائنا ولجميع الناس، بأنه هو الأحد في ربوبيته، الأحد في ألوهيته، الأحد في أسمائه وصفاته. أيها الأحبة في الله، تضمنت هذه السورة كذلك المنهج الصحيح، المنهج الإسلامي في باب الصفات. أحد، الصمد، هذا إثبات. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما ورد له من الأسماء والصفات من غير تمثيل. وفي الإثبات نفصل، فنقول أحد صمد، ونقول الله سبحانه وتعالى سلام مؤمن مهيمن. وأما في النفي فالأصل هو الإجمال، ولم يكن له كفوا أحد، ولا نفصل إلا لأسباب لم يرد ولم يولد. عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انسب لنا ربك، قال لم يلد ولم يولد. فالنفي التفصيلي لا يكون إلا لأسباب، مثل رد ما ادعاه الكاذبون في حق الله سبحانه وتعالى، أو لدفع توهم نقص عن صفة كماله الحي القيوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. ثم عندما نفصل في النفي أو ننفي عن الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نثبت كمال الضد لم يلد ولم يولد، لكمال غناه عن الولد وعن الوالد، لكمال غناه سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، لكمال وحدانيته جل جلاله. هذا هو الله ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به والتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن ينيلنا رضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

الحيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي بالهم والقلك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً،

يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والطمع، فإنه هو الفقر، وإياكم وما يعتذر منه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود والبيهقي واللفظ لأبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

آدمية اف ام تقدم البرنامج الديني من أخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، على مائدة النبوة نلتقي، ولقاؤنا اليوم مع جانب من سيرة الحبيب العطرة. نتعلم من تعامله صلى الله عليه وسلم مع المتكلفين وكيف كانت مواقفه منهم. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، أي ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب أي أعرض عن سنتي فليس مني. ما أكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرحمه بأمته، وما أعظم التيسير في شريعته. انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء النفر الذين جاءوا يسألون عن عبادته، وظنوا أن عبادته صلى الله عليه وسلم قليلة لأنه لا يحتاج إلى أجرها، إذ غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لم يقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإنما لامهم وصحح لهم هذا الفهم الخاطئ، وبين لهم أن ما تقتضي شريعته وما يتناسب مع هدي إنما هو الاعتدال والتوسط في العبادة، فهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى وأتقاهم له، ومع ذلك لا يتكلف في العبادة ولا يجلب المشقة لأمته. وإن من إكرام الله تعالى لهذه الأمة وفضله عليها وإرادته الرحمة بها أن جعلها أمة وسطا بعيدة عن المغالاة وعن التهاون. وهذه الوسطية أيها الأحباب الكرام عامة، تشمل كل مناحي الحياة، من عبادات، من عادات، تعاملات، سلوك، أخلاقيات، إلى غير ذلك. وإذا نظرنا في سيرة الحبيب العطرة وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يميل دائما إلى التيسير على الناس والرفق بهم والتخفيف عنهم، وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا متكلفا ولا متشددا، ولم يكن يشق على أمتي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يعلم ما للتكلف من نتائج سلبية كتثبيط الهمم وعدم استمرارية العمل والمشقة على الناس. لم يكن من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق على أمته حتى ولو كان ذلك في العبادات التي يقوم عليها الدين، بل ولو كان ذلك في الصلاة التي هي عماد الدين وأساسه. وإن موقفه من الرجل الذي كان يؤم الناس في الصلاة ويثقل عليهم فيها لمن آكد الأدلة على ذلك. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداء، أي عن صلاة الصبح، من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا في موعظته يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوزز، فإن فيهم الكبير
والضعيف وذا الحاجة. فلنتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنحرص على الاقتداء به في سلوكه ومعاملاته وجميع أحواله، فلا إفراط ولا تفريط، ولكن وسطية واعتدال وسماحة ورفق ولين. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: الفضاء الجزء الأول مع أمجد أمجد.
1: أقتل الفضائي ده؟ أيوة. اسمعني ما تاخذ الموضوع شخصي يا اخضريكا، دي لعبه ساي يا اخي، الناس ديل ما تبعكم يا زول. تعال ماشي وين
2: نحن اصلا الناس، من كتر ما بنحب الدمار وخلاص دمرنا الكوكب، مشينا للفيديو جيمز واخترعنا لك العاب بنتفنن فيها اننا ندمر ونكتل بعض، ودائما بنجيب افكار جديده كيف نعلي مستوى الابداع في التخريب، وحاجه تبسطك بسم الله ما شاء الله.
1: عليك الله، اهدى شوية يا زعيم المجرة، وديني فرصة اشرح لك. العاب الفيديو يا صديقي هي مجرد صور افتراضية تنتج بواسطة برنامج الكتروني على شاشة عرض ولاعب يتفاعل معها، يعني الشفت ده كله ما حقيقي فشنو؟ لو تجولت في كوكبنا ستجد ألعاب الفيديو منتشرة بشكل كبير، حيث نقوم باللعب صغارا وكبارا سواء عبر هواتفنا أو عبر أجهزة ألعاب متخصصة. إحنا أصلا كوكب مشاغب وبيحب اللعب. ولتعرف كيف وصلنا لهذه النقطة يا نجم الكون، اسمح لي أن أعود للوراء قليلا. خطوتين كمان، حلو كده. البداية الحقيقية لألعاب الفيديو كانت في أمريكا عام 1958 في مختبر بروك هايفن الوطني، حيث كان رئيس أجهزة المختبر ويليام هاين بوثم أمام تحد لجعل الزوار من الطلبة يستمتعون بجولتهم في مختبر لا يحوي سوى أجهزة مملة، فقال لك يا عمك نخترع لهم لعبة يتسلوا بها، فاخترع لعبة للتنس أسموها تنس فور تو، وقد أعجب الزوار بها كثيرا. وفي الستينات بينما كان الطالب بجامعة يوتا نولان بوشنيل يدرس ألعاب الفيديو في مختبرات الجامعة، انبهر بلعبة سبيس وور وبدأ يتعلم برمجة الألعاب. ولحسن حظه أيضا كان بوشنيل بجانب الجامعة يعمل كمروج داخل إحدى الحدائق الترفيهية، حيث كانت وظيفته أن يقنع المارة بإنفاق أموالهم لتجربة الألعاب الجديدة، فشكل ذلك لديه خبرة دفعته لاقتحام عالم الفيديو جيمز. بعد الجامعة تعاون مع إحدى الشركات لإنشاء إصدار تجاري من لعبة سبيس وور، لكن الأمور لم تسر بشكل جيد وفشلت اللعبة فشلا ذريعا. حينها قرر بوشنيل عدم الاستسلام وأسس شركته الخاصة أتاري التي صممت بونغ، أول لعبة أركيد تعمل بالعملات المعدنية. بدأت الشركة بتجربتها في الحانات والأندية الصغيرة، فحققت اللعبة نجاحا فوريا، ثم انتشرت على نطاق واسع وغزت الأسواق بغزارة، وأصبح الناس يرتادون الأندية والحانات خصيصا ليلعبوا بونغ. لكن شركة أتاري ارتكبت خطأ فادحا.

استعان جوبز بصديقه ستيف ووزنياك الذي أنهى تصميم اللعبة في 4 أيام فقط، وأطلق عليها اسم بريك أوت. بريك أوت اكتسحت سوق الألعاب وحققت نجاحا باهرا، وقرر كل من جوبز ووزنياك تأسيس شركتهما الخاصة أبل، واستلهما تصميم شعار الشركة من نفس اللعبة. ألهمت بريك أوت كذلك مصمم الألعاب الياباني توموهيرو نيشيكادو، وطور بعد عامين لعبة سبيس انفيدرز، لتحقق تلك اللعبة في 5 سنوات فقط أرباحا بأكثر من 2 مليار دولار، وبذلك أصبحت أكثر الألعاب مبيعا وال أعلى ربحا آنذاك. وكانت المهمة في اللعبة وما تأخذنا إليانيتو هي تدمير الفضائيين. لا ما تلوي ليبوزك عليك الله، طول ما نحن بنلعب والموضوع ما خش في الجد فمشيها وخلي روحك رياضية. وبما أن الموضوع به لعب فلا بد أن يكون هناك خسارة وفوز، وجانب الخسارة يا صديقي كان من أبرز التحديات التي واجهت مصممي الألعاب. الشركات صراحة كانت خجلانة، كيف حتقول للاعبين لما نخسروا خلاص بح شطبنا، ولو داير تلعب تاني يا باش مهندس هز جيبك شوية وبركت يا حبيبنا. وهنا ظهرت عبارة Game Over التي استلهمت من Pinball، لعبة الكرات المعدنية في الخزانة الزجاجية، والتي كانت رائجة جدا وقتها. وليضمن المزيد من المتعة في اللعب استلهموا عدد المحاولات أو عدد الأرواح من عدد الكرات في لعبة بينبول أيضا. لكن بعض الشركات مثل أتاري لم تكن تنشر أسماء المصممين على الألعاب التي يطورونها، وهو ما لم يعجب المصمم في شركة أتاري وارين رابينيت. اتضايق وقال لك البكفلة مع المصمم بنكفلة معه يا معلم. لذا قام بتصميم غرفة داخل إحدى الألعاب التي كان يطورها ووضع اسمه فيها، واستهلك ذلك مساحة ليست ضئيلة من حجم اللعبة. إدارة الشركة لم تلحظ ذلك إلا بعد أن وقعت الفاس في الرأس، وبيعت مئات الآلاف من نسخ اللعبة، لتصبح بذلك أول تضمين في التاريخ للإيستر إيجز أو المزايا الخفية، التي تعني الرسائل التي يخبئها المصممون داخل الألعاب ويتسابق الناس لاكتشافها. وبينما كانت أجهزة التلفاز تنتشر بشكل كبير داخل المنازل الأمريكية، رأى مصمم الألعاب رالف بير فرصة سانحة لتدخل الفيديو جيمز إلى المنازل، فاخترع أول وحدة ألعاب منزلية ماغنوفاكس أوديسي، وقد كانت وحدة مكونة من صندوق يتصل بجهاز التلفاز مع وحدتي تحكم ذاتي شكل مستطيل. بعد ذلك توالت الشركات بدخول المجال وابتكار ألعاب جديدة. وفي الثمانينيات ابتكر المصمم في شركة نينتندو شيجيرو مياموتو لعبة دونكي كونغ، والتي اعتمدت قصتها على الشخصيات الكرتونية المعروفة بلوتو وباباي وزيتونة، ولكن لم يكن من حق الشركة الاستعانة بأولئك الشخصيات، لذا قرر مياموتو استبدالها بغوريلا ونجار وحبيبته. ومع تطوير نسخ اللعبة تحول النجار إلى سباك، وتبدل اسمه من مستر فيديو إلى جمبمان، وأخيرا ماريو، واعتمدت نينتندو عليه لتطلق لعبة سوبر ماريو، اللعبة الأعلى مبيعا في التاريخ. ومع النجاح الكبير لنينتندو رأت شركة سوني فرصة للتعاون معها ودخول عالم الفيديو جيمز، فعرضت على نينتندو مشروع وحدة ألعاب منزلية جديدة، إلا أنه وبعد اتفاق الشركتين وعشان كل حاجة عمرك صير والشيطان شاطر وبيحير، اشتعلت الخلافات بين الشركتين، حيث أحست نينتندو بدوافع سوني السيئة وأنها تنوي استخدام المشروع لاقتحام عالم الألعاب، فقررت أن تضرب أولا. وفي اليوم التالي لإعلان سوني التعاون مع نينتندو، أعلنت نينتندو بأنها ستتخلى عن سوني وستتعاون مع منافسها شركة فيليبس. سوني قلت لك أيوة تدارين تلعبوا كده صابط. فقامت بإصدار وحدة الألعاب الخاصة بها بلاي ستيشن، واللي بعنا مش تبعنا، واللي سوني ما بتسنده ما بتنفع النتندو. زودت الزرافة شوية صح؟ معليش. اعتمد البلاي ستيشن في نجاحه على السي دي روم للتخزين، حيث أعطت المساحة الأكبر للسي دي فرصة لرفع جودة الألعاب، إلى أن النقطة السلبية كانت في احتياج السي دي إلى وقت للتحميل، فلجأ المصممون إلى كلمة لودينج لتظهر أثناء الانتظار. أما بالنسبة لأبرز ألعاب البلاي ستيشن، فبينما كانت شركة روكستار تعمل على لعبة ريس اند تشيس التي تركز على مطاردة الشرطة للمجرمين

حدث خلل أثناء تطوير اللعبة جعل عربات الشرطة تخرج عن مسارها وتطارد اللاعبين وتصدمهم بجنون. أعجب المطورون بذلك الخلل وقرروا إعادة تصميم اللعبة بحيث تصبح أكثر حيوية وجرأة، وأصدروها في الأسواق تحت اسم Grand Theft Auto التي حققت نجاحا كبيرا لدرجة أن الجزء الخامس من سلسلة اللعبة اللي كنت بلعبه قبل شوية وبكتل فيه أخوانك الفضائيين ربح في أول يوم من عرضه 800 مليون دولار. إنها اللعبة الأسرع مبيعا في التاريخ، تكلفتها وصلت ل 270 مليون دولار، أعلى ميزانية للعبة في تاريخ الفيديو جيمز، يعني ولا حتى ميزانية فيلم هوليوودي. وعشان ما تقول لي يا بروف أمجد تراكم مسختوها سوالف ألعاب حق أطفال، ترى مرة مكبرين الموضوع. أحب أقول لك يا فزلوك الفضاء لا، عشان أكثر من 68% من اللي بيلعبوا الفيديو جيمز فوق 20 سنة أصلا، ومتوسط أعمار اللاعبين هو 33 سنة. سوق الألعاب ضخم وقروشه كثيرة شديد، يعني مثلا السوق الافتراضي للألعاب اللي بتشتري منه سلاح أو درع للأفاتار اللي بتلعب بيه براه فيه أكثر من 50 مليار دولار، يعني أعلى من سوق السينما والأفلام. فالموضوع كبير يا خضريكا، أنت بس جرب تلعب وحتفهم براك. ما تجي نديها جيم كده ظريف ونهرس لنا كم فضائي، تعال ما تخجل، ما تقول لي فيها مبادئك وما مبادئك وما حققت لأخواني الفضائيين. يا أخي نحن أصلا بنلعب GTA وببجي وكاونتر سترايك مخصوص عشان نقتل أصحابنا ونولع فيهم وبنبقى طايرين من الفرحة، تقول لي مبادئ؟ طيب شوف، في لعبة اسمها Destroy All Humans عشان تولع في البشر زي ما أنت عايز وتاخد حقك. يلا أخضريكا تفضل. تذكرت تلك الليالي بداري أنا ورفاقي أمام الأتاري، تذكرت أيضا سجالا بريئا وذاك التحدي بين الصغار، تحد بدون احتياج لواي فاي، فذاك الزمان خفيف العيار، ولا حاجة لي بشاشات HD، فتلفازنا كان يكفي اعتباري، وألعاب فيديو بدون احتياج تسلي بلطف بكل اقتداري. فمن منا ينسى جهاز النينتندو وماريو ينطط بين المجاري؟ ومن بعد ماريو انتقلنا لسيجا وقنفذنا سونيك الخنفشاري، وصولا لعصر 3D وسوني بلاي ستيشن معه زاد انبهاري، وفي الكمبيوتر تحلو الحروب حروب بدون الأسى والدمار. ألا ليت شعر الحياة بداخلي ألعاب فيديو بمحض اختياري، حياتي بكوكبكم لا تسر، ألا ليتني ساكن في الأتاري.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عبد القادر
1: العلوي
0: الجنيد
1: عن تحتوفة بنتي وبنت زواجها ونكاحها

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
8: لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدن اجتماعي، عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى السادسة مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

عالمية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار برنامجنا هذا نتكلم فيه عن الحب. ما نفسية المحب ذكرا كان أو أنثى؟ يختلف الذكر عن الأنثى وتختلف الأنثى عن الذكر في الحب. ما مراحل الحب؟ ما أنواع الحب؟ ما كيميائية الحب؟ حلقات عدة سافرنا وسنسافر في الأيام المقبلة معها. اليوم سنقف وقفة ربما يستغربها البعض، الأنبياء والحب. هل أحب الأنبياء؟ سنتكلم في هذا. سأختار أنموذجا واحدا يمثل بقية الأنبياء، سيدي صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين. لربما اخترت سيدي محمدا صلى الله عليه وسلم لأني كمسلم أقرب في معرفة حياته من غيره من الأنبياء العظام الكرام، ولا أشك أن في حياتي بقية الأنبياء العظام الكرام دروسا وعبرا يتجلى منها دروسا للحياة، لعل زملاءنا من أصحاب تلك الأديان الأخرى يستخرجوا لنا تلك الدروس. الأنبياء والحب، هل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم محبا على حبه؟ لم يحدث في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم أن عاتب محبا على حبه، بل حينما كان يرى مغيثا وهو يجري في شوارع المدينة يحب امرأة اسمها بريرة، لكنها لم تكن تبادله الحب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عاتب مغيثا؟ لم يعاتبه. أتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه. ماذا فعل أيضا في الحب؟ كان يقول ليس للمتحابين مثل النكاح، أي الارتباط مع بعضهم البعض. وأحيانا أتت بعض قصص الحب حينما يتعلق إنسان بإنسانه، فيذهب النبي الأعظم وسيطا لذلك الحب الذي قام من طرف واحد، كما يحترم سيدي صلى الله عليه وسلم الحب أيضا يحترم عدم الحب. يأتي وسيطا لرجل أحب امرأة، ثم حينما يدعوه أو يدعوها للموافقة عليه فترفض يحترم ذلك الرفض صلى الله عليه وسلم. إذن الحب كان يحترمه صلى الله عليه وسلم حينما يجده. هذه لمسة نبوية. اللمسة الأخرى، كان يسارع بإخراجه من الظلام إلى النور سيدي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان لزاما علينا إذا اكتشفنا علاقة ظلماء في الحب أن ننقلها إلى النور مباشرة، ولا يجب أن نقتلها في مهدها في الظلام، لأنها قد تبقى نواة في ذلك الشيء، فربما أثرت في علاقة حب جميلة في المستقبل. لم ينتقص جمال الحب المستقبل إلا حبا في الماضي لم تأتي يد جراح ماهر فتستأصله بطريقة عاقلة حكيمة، إنما جاءت بطريقة مليئة بالفظاظة والغلظة لتواجه ذاك الحب الوليد حتى لو كان خاطئا. كذلك السرطان في الجسم، لم تكن السكين تقطع يمنة ويسرى لتعالج السرطان، إنما اليد الماهرة لكي تذهب بالسرطان كله. كذلك لو وجدنا علاقة في الظلام نستخرجها تدريجيا ونذهب بها من جذورها حتى لا تؤثر على علاقة مستقبلية. قام الزواج مثلا، ثم اكتشف أحد الطرفين أنه لا يحب. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أحب فلان، لم يجبرها، لم يجعلها ترضخ لعدم الحب، بل قال ردي عليه حديقته، كان قد أعطاها حديقة كمهر لذلك الزواج. إذن كان يحترم الحب، كان يحترم عدم الحب، كان يحترم المشاعر، سيد المشاعر صلى الله عليه وسلم. إن أنسى لا أنسى الحب الخديجي، الحب الذي تتكسر معه كل الصفات، الحب الذي تتكسر معه كل ألوان الحب، الحب الذي كان لو كان لي يد في المناهج الدراسية لجعلته يدرس كما يدرس شعر الغزل، ذلك هو الحب، أسميه الحب الخديجي. تلك العلاقة الراقية النبيلة العظيمة من علاقة الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة رضوان الله عليها، وهو ما سأستفيض فيه.

أجد بين المحبين على اختلاف أجناسهم وعقائدهم كحب محمد صلى الله عليه وسلم لخديجة. أفنى شبابه معها وبقي يذكرها حتى توفاه الله، ولم يزل يقول فيها أقوالا عديدة كثيرة. قيل له بعد وفاة خديجة: ألا تتزوج؟ فقال: إن صحت الرواية التي ذكرها المؤرخون أنه قال: وهل بعد خديجة أحد؟ يقال إن آدم ظل يبحث عن حواء بعد نزولهم من الجنة حتى التقيا عند جبل عرفات، وعرفات كموقع هو أقرب حيث نزلت وبعيد جدا عن الهند حيث نزل آدم. فسبحان الله، آدم تعب جدا وظل يبحث عن حواء كثيرا حتى وصل إليها، وكانت هذه أولى قصص الحب في التاريخ.

قلت لكم سأحدثكم عن الحب الخديجي وتفاصيله، لكن ربما سؤال يأتي: لماذا تتعلق بعض الناس بأساطير الحب التي ربما تتناقلها الحضارات؟ الناس تبحث في عظماء الحضارات، تبحث عن الحب في حياتهم، إن لم تجده أو لم ينقل عنها شكلت بعدا أسطوريا، ثم عاشت ذلك الحب الذي تحتاجه في ذاتها، فزودت أو زودت في تلك القصة ونسجت حولها ربما أساطير إضافية حتى تشكل ذلك الشيء. أعود ثانية إلى الحب الخديجي. ما هو الحب الخديجي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته الزوجية عاش الأدوار الثلاثة. ما هي الأدوار الثلاثة؟ في العلاقة الزوجية إذا جاءتك زوجتك وهي تلعب دور الأم الحانية، يجب أن تلعب دور الطفل الرضيع الطيب المحب لأمه، وإذا جاءتك تلعب دور الطفل فلعب لها دور الأب، جاءتك دور البالغة التي تأخذ وتعطي فلعب لها دور البالغ، هكذا يكون التكامل في الحياة الزوجية. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كانت ميدانا لذلك التنوع، ما أعظمه، كان يعلمنا من حياته لحياتنا حتى نأخذ من حياته ما يناسب ظرفنا، في حياته ما يناسب كل الظروف، لله ما أعظمه. في علاقته بخديجة جاء في فترات وكأنه الطفل عند أمه، الطفل هنا ليس بالعقل أو الحكمة، لا، في الحاجة في العلاقة الزوجية في فترات عابرة وليس على الدوام على الطبع. فمثلا في لحظة البعثة حينما جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى وإذا به يأتي يهرول: دثروني دثروني زملوني زملوني، كأنه الطفل يجري إلى أمه. وأقول ثانية، الطفل ليس العقل أو الحكمة، إنما في علاقة الحب، وليس هنا الأكبر هو الأم والأصغر هو الطفل، إنما علاقة تبادلية. وإذا بخديجة سيدة النساء: لا عليك يا ابن العم، إنك تحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وغيرها من الصفات الجميلة وتقري الضيف، فكانت تطمن، فكانت انتقلت إلى دور الأم الحانية، وإن كانت العلاقة في الأصل ناضج إلى ناضج، هناك تبادل في الأدوار. في أوقات أخرى كانت تنزل لدور الطفل فكان يصعد لدور الأب، هكذا تكون العلاقة التبادلية الرائعة. في علاقة خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم ملأت قلبه عقله، ولذلك لم يعدد عليها، تزوجها وعمرها 40، وماتت بعد ماذا؟ 25 سنة وخمس أشهر، وعمرها 65 سنة وخمسة أشهر أو ستة أشهر، ولم يتزوج عليها، وعمره وقتها 50 سنة وستة أشهر. انظر الحب الخديجي منع التعدد، لم يكن سيدي يحرم نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن امرأة ملأت القلب والعقل كخديجة جعلته ليس في حاجة، فكان يعلمنا حينما تجد جوهرة مثل هذا فمن الأصل عدم التعدد عليها. الحب الخديجي كان وفيا له صلى الله عليه وسلم، ولذلك عائشة رضوان الله عليها مرة كانت تلاعب زوجها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما تريد من امرأة قد أبدلكها الله خيرا منها، تعني نفسها. ماذا قال؟ انظري الوفاء للحب حتى بعد وفاة المحبوب: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد صدقتني حينما كذبني الناس وواستني بمالها وغيرها. إنه الانتصار للحب، هكذا تكون الروعة عند سيدي صلى الله عليه وسلم.

هم يتكلمون عن الحب ويمارسون التنظير فيه. أسأل نفسي دوما، لو تكلم الحب عنهم ماذا سيقول؟ قال قيس لبنى: جزى الرحمن أفضل ما يجازي على الإحسان خيرا من صديقي، فقد جربت إخواني جميعا فما ألفيت كابن أبي عتيقي، سعى في جمع شملي بعد صدع ورأي حدت فيه عن الطريق، وأطفأ لوعة كانت بقلبي أغصتني حرى

روعة سيدي صلى الله عليه وسلم في حبه الخديجي أنه كان وفيا لكل ما يعن لخديجة أو ما يرتبط بخديجة. تدخل هالة بنت خويلد فيسمع صوتها من بعيد وهو يشبه صوت خديجة، فينتصب واقفا صلى الله عليه وسلم. وفاء للحب، كان لا يتكلف الوفاء بل يستمتع به. وحينما يذبح أضحيته يرسل إلى صويحبات خديجة، لأن خديجة لم ينسها، ولذلك أحست أمنا عائشة بذلك الشيء، فكانت من وقت لآخر تداعب ذلك الحب الخديجي. حتى ابنته زينب وفاطمة، وحبه حتى لفاطمة تحديدا ربما كان بينا أكثر من بقية بناته، لربما كان أحد الأسباب الشبه الفاطمي الخديجي في طريقة البنية، الطريقة النفسية في شخصية فاطمة، ولا أدري عن البعد الجسدي، ربما كانت تشبهها. ذلك الشبه جعله يتعلق بفاطمة أكثر ربما، وأقول ربما أكثر من سواها. قصته مع ابنته زينب حينما حدثت في موقعة بدر، وحينما أسر زوجها وما زال كافرا ذلك الزوج، وجاءت تفادي بماذا؟ بعقد ورثته من أمها خديجة، وفاء لبقايا خديجة. ماذا فعل سيد الناس صلى الله عليه وسلم وكأني أراه أمامي الآن؟ حينما جاءت تفادي العقد ماذا قال؟ إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم عليها قلادتها. إن كنت أفهم في هذا النبي العظيم إنه كان ينظر إلى القلادة وما كان ينظر إلى الأسير، إنها شيء من أنفاس خديجة سيدة النساء، إنه الوفاء للحب، إنه يعلم المرأة ويعلم الرجل كيف يفي الإنسان للحب الميت، فما بالك للحب الحي يجب أن يفي الإنسان له. إذن الإنسان في علاقته يجب أن ترتقي علاقة الحب مع ذاتك أنت. حينما تحترم ذاتك تحترم الحب الذي أحببته، لكنك لو أحببت حبا حقيقيا ومات ذلك المحبوب وأنت إنسان لا تحترم ذاتك، لن تحترم ذلك المحبوب، لأنك لا تحترم ذاتك التي جزء منها ذلك المحبوب. ولذلك اختيار الحبيب الذي فيه رضا عن ذاته، طمأنانية في ذاته، عمر الحب يكون أطول. وحتى إذا غادرت الحياة يستمتع بالحب بعد المغادرة، ولا يكون معاناة، يكون غذاء له، يكون عطاء له. خديجة رضوان الله عليها ملأت النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف جوانحه. جاءت أم المؤمنين عائشة، جاءت غيرها من أمهات المؤمنين، يسأل عن عائشة أو يسأل من أحب الناس إليك، وذلك بعد وفاة خديجة، فقال عائشة، قالوا من الرجال؟ قال أبوها. وهذه الطريقة عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجات، دروس متعددة تماما، يدرك معاني ألفاظ الحب عند المحبوب عند أمنا عائشة، فحاول أن يعبر عن ذاته، أن ينطلق في طريقته التعبيرية. وهذا درس ربما عرضنا له في حلقة ماضية حينما تكلمنا عن معاني الحب حينما أراها في نظري للآخر من بوابة الحب التي عنده، ولا أجبره على بوابة الحب التي أعرفها أنا أو التي أريدها أنا، أو على نوع الأكسجين الذي أتنفسه إن كان للأكسجين أنواع. إذن الحب له أنواع، له مراحل، له أنماط. إذا تجاوزنا مرحلة من مراحل ذلك الحب وامتزج الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فأقول لكم خذوا كلامي وانثروه في البحر، لأنه تنشأ هناك لغة جديدة، لغة تتكسر عندها نظريات الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع، لكن عند بداية الحب كان لزاما أن نؤسسه بهذه القواعد، وعند تعثر الحب أن نراجع هذه القواعد، لكن حينما ينطلق ويسافر ويحلق ذلك الحب ويطمئن تبدأ لغة تسألوني عنها أنا لا أدركها كمختص نفسي، يدركها كل عاشق مع معشوقته، كل معشوقة مع عاشقها، لكن الخطأ
والخطأ الأكبر أن تصبح هذه اللغة الموجودة أو تصبح هذه اللغة موجودة قبل أن تتأسس أساسيات ذلك الحب، أو قبل معرفة قوانين الحب، قبل معرفة أسرار الحب، قبل معرفة مراحل ذلك الحب. أو بعض الناس يغرق في قراءات الكتاب السابقين، كتب شكسبير، كتب إفلاطون، كتب غيره، ولعلي أفرد حلقة في المستقبل عن أقوال العلماء في الحب. كتب أيضا ابن حزم في طوق الحمامة أيضا عن الحب كثيرا، لكن حينما أقرأ تلك المقولات وأقارن بمقولات المعاصرين أجد مقولات المعاصرين أكثر نضجا وعمقا، وهذا لا نقصا بالعلماء السابقين، لكن العلماء المحدثين عندهم الإرث الماضي كله، وعندهم الفارق الزمني، وعندهم الاكتشافات الحديثة، ولذلك يستطيعون أن يروا بمدى أرحب وبعين أوسع تستطيع أن تقيم الحب وتقيم أبعاده، فيستطيعون أيضا أن يقيموا أنفاسهم.

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط

الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط

العدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حقوق العمال والأجراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، احذر. مدام قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ارعي لها سمعك. من هم الذين سيكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة؟ قال: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عطى ووعد لله عز وجل ثم غدر بي، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني قال للناس هذا عبد وباعه وهو حر أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا. هذه هي مربط الفرس، وهذه هي عنوان حلقتنا. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. أنت عندك أجير وما واستوفى أجرك عامل، شنو الأجير أو منو الأجير؟ السائق عندك بالبيت أجير، الطباخ عندك بالبيت أجير، الطباخة عندك بالبيت أجير، الخادمة عندك بالبيت أجير، عندك شركة عمالك عندك بالشركة يعتبر أجراء، فكل هؤلاء أجير. ونسمع يا أخوان، والله أمور كثيرة تدمع لها العين، أن بعض الشركات هنا سواء في دولتنا أو في دول أخرى يأكلون أجر الأجراء.

العمال ولا تذرف دمعة من عيونهم ولا تتحرك شعرة في أجسادهم. أذكر قصة حصلت معي قبل سنوات لما كنت في إمام في المسجد. جيت المسجد وإذا العامل الملاحظ حق المسجد يسمونه ملاحظ أو فراش المسجد كم كان معاشه؟ عادة معاشاتهم 60 دينار 70 دينار، فهذه 60 أو 70 ما تكفيه، يعني شنو يودي لعياله وهله هناك في دولته. فجيته ولقيته يبكي. ها ايش فيك؟ قال 6 شهور ما أعطوني معاش. الله أكبر، 6 شهور ما أعطوك المعاش، المعاش اللي 60 دينار أو 50 دينار. قلت طيب الشركة تدل مكانها؟ قال إيه. قلت أنا وياك بكرة نروح لهم. قالهم من بكرة ركبت أنا وياه بالسيارة ورحنا، ودلاني الشركة بالدور 6 أو 5. صعدنا فوق وألا دشيت عليهم ومكاتب كثيرة. قلت هذا العامل عندي بالمسجد ويقول ما استلم معاشه صار له 6 شهور. قال لي صج عندنا أمور إدارية نبي نضبطها وبعدين نعطيهم معاشاتهم. قلت أمور إدارية تكلفكم 6 شهور، وين الرحمة؟ قال لا إن شاء الله الشهر الجاي نعطيهم معاشاتهم بأثر رجعي، يعني 6 شهور مع 7. قلت إن شاء الله. خدت صاحبي ورجعنا المسجد. يومين 3 نزل المعاش، معاش الشهر 7، بس معاش واحد. الست شهور أكلوها. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرق، قبل أن يجف عرقه. مبالغة شلون يعني؟ قبل لا يجف العرق على جبينه، لا يعني يعني عطى الأجير بسرعة، يخلص العمل عطاه أجره، وصل نهاية الشهر عطى معاشه. ليش تصبره كل هالأشهر يا أخي؟ خاف الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب مثال وأقرب قدوة، ما كان يعامل العمال في هذه الطريقة، والأجراء عنده ما كان. أنس بن مالك يقول والله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال لي لما فعلت كذا أو فعلت كذا. هذا هو القدوة. وهؤلاء أهل الشركات يحسبون أنهم يربحون بعد من خلال هؤلاء الفقراء المساكين اللي معاشه 40 دينار و50 دينار. يا أخي اتق الله عز وجل في نفسك، والله العظيم هذه ستكون نار في بطنك يوم القيامة. فلا بد أن أراعي هذا الأجير، مو شرط. بعض الناس قد يزيد، يعني يعطيه معاشه، يشتري له ملابس. أعرف بعض الأشخاص في بيوتهم عوائل متميزة، والله معاش مثل الخدامة 100 دينار أو 120 أو 130، وفوق هذا ملابسها عليهم، طعامها عليهم، سكنها عليهم، معيشينها برغد العيش. أنت مدام عيشته برفاهية والله يعطيك. بعض الناس يقول كلام يقول لا أضربه، ما يتعدل إلا بالضرب. لا والله ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عشان أنا أفعلها. لذلك الله الله بالعمال، الله الله بالعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر، يقول المعرور بن سويد يقول لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربدة وعليه خلة وعلى غلامه خلة أو حلة، عفوا حلة الملابس، أبو ذر ملابس والخادم ملابس. يقول أبو ذر أنه لبس الخادم وهو
لباس معين، وهذا يدل على حرص الصحابة على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأخرى.

رحت مطعم برا خذه معاك وخله ياكل. اللي نشوفه مرات خلاف اللي قاعد نتحدث فيه، تروح مجمعات تجارية وتلقى العائلة كلهم يأكلون بالمطعم إلا الخدامة هناك بعيدة عنهم ولا يعطونها. يا أخي والله ما هي حيوان، إنسان بشر من لحم ودم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد إخواني وخواتي أن نطبق سيرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خدمنا وعمالنا، فهم تحت أيدينا وتحت كفالتنا، بل ندخل فيهم الجنة سواء كان كافرا أو مسلما. هذا، وصلى على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
1: 88.9
2: حلوه والسكر في
1: الجلسه
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
1: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
1: عدنية FM

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عاد على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجيم
11: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
10: 88.9
12: اليوم همش الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
10: عاد على الجيم

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 89.9 عدن زائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88 يا خلق التسعة
3: عدمك الثلاثة
4: الكارثية
2: عدمية اف ام

0: 89.9
1: حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بالوان
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
3: لون جديد.

غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان.

0: على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
5: مستشفى الرياض الدولي
4: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
5: بأحدث التقنيات،
4: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
5: لا تنتظر،
4: تطمن على قلبك،
5: تطمن على قلبك
4: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان،
5: بأمان،
4: وقلبك
5: وقلبك
4: في أياد أمينة،
5: في أياد أمينة.
4: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
5: في مستشفى الريادة
4: الدولية،
5: الدولية.
4: للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
5: مستشفى الريادة الدولي.
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
9: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
8: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
9: إذن أحسنت الاختيار.
10: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 78002 99.33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: سعدتني وملثم أرجوك كل دمع محلاك محلى عيونك يا زين يا بلوي شاب
1: عدن يا اف ام عدن.

0: دانيال لون جديد.
1: لون جديد.
0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: we're good.
1: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
2: بقولك إيه يا هينار، ما تيجي معايا ناكل كبدة اسكندراني؟
3: يلا يا مريم، بس استني استأذن جدتي شاهيناز الأول.
2: وهتقوليلها إنك هتاكلي كبدة من الشارع؟
3: لا طبعاً، ما أقدرش أقول كده، هترفض.
2: خلاص، قوليلها إننا رايحين دي في ليه؟ في سان ستيفانو.
3: عايزاني أكدب يا مريم؟ هو أنتي صديق السوق؟
2: خالص يا هينار، أولاً أنا صديقة السوق مش صديق السوق، أنا بنت. ثانياً إحنا فعلاً رايحين دي في ليه؟ في سان ستيفانو.
3: خلاص، موافقة جداً، يلا بينا.
4: خلي بالك يا فتحية، النهاردة بالليل توماس مندوب متحف اللوفر هيجيب اللوحة الأثرية علشان نحطها في خزنة القصر.
5: ما تقلقش يا فتح الباب، كل حاجة جاهزة، القصر جاهز وحنور كل الأدوار والزرع مرصوص في المدخل، والأكل البنات عملوه وقاعة الاستقبال مفروشة.
4: برافو عليك يا فتحية.
5: يا سلام، وانت مش كنت وعدني بخاتم ذهب؟
4: صيني، ذهب صيني.
5: وهو أنا شايفة منك ذهب صيني ولا حتى هندي؟
4: اصبري عليا بس وبكرة هنغنغك.
5: مش هو ده اللي يهمني دلوقتي يا فتح الباب، أنا أهم حاجة عندي بنتك فهيمة.
4: بصراحة يا فتحية أنا مش عارف إزاي الموضوع ده هيمشي.
5: ملكش دعوة يا فتح الباب، سيب الموضوع ده علي أنا.
4: بس المهم اوعي تزعلي أحمد باشا زهدي.
5: عيب عليك، أنا عارفة كويس قوي أنا بعمل إيه.

0: أيوة يا أحمد، أنا باكل كبدة أنا وصاحبتي مريم،
1: وأنا باكل رز بلبن أنا وسامح.
0: طب ابقى تعالى عشان ترجعني القصر.
1: بتاكلي كبدة فين؟
0: هقولك.
2: يلا يا هنار، هرجعك المنتزه عشان عندي مشوار مهم.
0: استنى بس، انت ما شفتش صاحبتي وحبيبتي مريم مريومة؟
2: اهلا يا مريم.
3: اهلا يا احمد، عامل ايه؟
2: الحمد لله. هنار اختي كلمتني عنك كتير.
3: هنار دي احسن حاجة حصلت لي في حياتي.
0: حبيبتي يا مريومة، شفت بقى يا احمد، هو ده الجمال اللي على اصوله.
2: ما شاء الله، جميلة جدا.
3: ربنا يخليك يا هنار. ميرسي.
0: بذمتك يا احمد، مش احسن من بنات الزوات الاميرات اللي شفناهم؟
2: طبعا.
0: شفتي بقى يا مريم، اميرة، انت اميرة.
2: طب يلا بقى اوصلكم عشان الحق مشواري.
4: باشا زهدي، حفيد محمد علي باشا من الاسرة العلوية، يتجوز واحدة من الاسرة السفلية؟
2: من فضلك اقعد عوج واتكلم عدل. نعسة دي هتبقى مراتي.
4: يا سلام، ده على اساس يعني انك هتعرف تتجوزها؟ يا ابني جدتك شاهناز هترفض، وممكن كمان تحرمك من الميراث.
2: تحرمني من الميراث؟
4: اه تحرمك من الميراث. وبعدين انت ناس انك لازم تتجوز اميرة عشان نقل اللوحة من مصر لباريس في متحف اللوفر.
2: يا ابني من هتجوز الاميرة نعسة؟
4: بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ اميرة واسمها نعسة. طب الاميرة ليزا، الاميرة عين الحياة، الاميرة فريدة، الاميرة روفان.
2: ليزا وعين الحياة وفريدة وروفان كلهم منظر وبس، لكن الأميرة الحقيقية هي الأميرة نعسة.
4: بصراحة كده أنا مش مقتنع. أنت يا ابني كده بتفتح النار على نفسك. أنت بالذات مش هينفع تتجوز نعسة.
2: من الآخر، هتيجي معايا أخطب نعسة؟
4: عن إذنك يا أحمد يا بتاع نعسة.
2: سامح استنى، يا سامح استنى. الو. ايوه يا جمانة، اخبار الشغل ايه؟
5: اخبار الشغل ايه؟ ماشي يا عم احمد. عموما الباشمهندس كاظم الساهر، قصدي الباشمهندس كاظم الجرحي، تعبنا معاه اخر تعب، ومحدش عارف يتعامل معاه
2: عشان انتوا مش عارفين مفاتيحه.
5: وايه بقى مفاتيحه يا عم احمد؟
2: الاستاكوزا، الجمبري، وكل السيفود، زي الملكة فريدة بالظبط.
5: الملكة فريدة؟ مين يا احمد الملكة فريدة دي؟ ها مين؟
2: لا لا لا، بحكي لك بعدين لما تبقي تيجي اسكندرية.
5: انت راجع امتى اصلا؟
1: ده انا بكلمك عشان اقولك مديلي الاجازة، بس سامح راجع.
0: مش عارفة انت ازاي مصاحب سامح ده ومن ايام الكلية.
1: لا سامح ده من النوع الاليف، انا بعرف ابرمجه.
0: ماشي يا عم احمد، عموما لو احتجتني في اي عملية سطو مسلح كلمني على طول، بس اوعدك مش هتلاقيني.
1: ماشي يا استاذة اجازة كريستي، باي باي يا جمانة.
0: باي باي أحمد.

0: مساء الخير.
1: مساء النور. مين انتي؟
0: بابا موجود؟
1: ابويا موجود. اقول له مين؟
0: قولي له احمد زهدي.
1: اتفضل اتفضل يا استاذ زهدي.
0: شكرا شكرا.
2: يا اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني.
3: اتفضل. تعال اخش تعال اخش ما تكسفش. تعال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مش انت يا ابني بتاع السمك؟
3: صحيح، هو بتاع السمك.
0: بصراحة بقى انا مش بتاع سمك،
2: تبقى بتاع الفراخ.
0: فراخ ايه بس؟ انا احمد زهدي وجاي اطلب ايد بنتكم الكريمة نعسي.
2: عاوز تتجوز نعسي؟
0: وايه اللي يضحك في كده؟ معلش.
3: اصلي نعسي اول مرة يجي لها عريس.
0: اول مرة ده ايه؟ دي نعسة دي ست البنات، دي الأميرة نعسة.
2: ربنا يكرم أصلك يا ابني.
3: معلش يا ابني، الشقة متواضعة، أصلها مش شقتني، احنا مأجرينها عشان نصيف فيه. أصلاني بحب البحر قوي، بحب البلبطي.
0: مفيش أي مشكلة، أجمل حاجة في الدنيا أنكوا تبقوا على طبيعتكم.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: تعالي تعالي يا عروسة.
2: عروسة ايه يا راجل؟ دي بنتك بهاني.
3: خلاص خد بهاني وبلاها نعسي.
4: انت بتقول ايه يابا؟
2: خبر ايه يا شلبي؟ الكبيرة هي اللي هتتجوز الاول.
0: يا جماعة انتوا بتتخانقوا على، انا مش عايز اي حد، انا عايز نعسة.
5: سالخير. العواف عليكم.
0: العواف؟ ما علينا، هي البنت بتاعت العواف دي، العروسة الحلوة اللي هناك دي.
3: تصدق ايه يا ابني انني حبيتك من غير ما اعرفك؟
2: شلبي.
3: ايوه يا ست امينة، قصدي اعتدال.
2: مفيش جواز ولا خطوبه ولا ارتباط ولا حب ولا زفت.
0: نعم.
5: ايه ايه في ايه يما؟
2: لازم نسأل عليه الاول، احنا مش هنقع في بلاعه.
0: بلاعه؟
3: بقولك ايه يا استاذ احمد، هو انت كده جايب ايدك فاضيه كده لوحدك كده من غير ولي امرك؟
0: بعدين يعني انا قلت بس اجي اطلب ايد نعسة ونتعرف على بعض وبعدين نبقى نشوف. طب استأذن انا بقى.
5: لا لا لا، اوعى اوعى تمشي،
4: اوعى اوعى تمشي. ما تلمي نفسك شويه يا نعسة، انت واقعه قوي كده ليه؟
5: مالكيش دعوه يا اختي، خطيبي.
4: خطيبك مع ايقاف التنفيذ.
0: معلش لازم استأذن وهبقى فوت عليكم مرة تانية.
2: ايوه نكون سألنا عليك وعرفنا اصلك وفاصلك.
0: ربنا يستر.

0: 88.9 عدن جي اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. يلا كل معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جي اف ام.

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوسط.

0: بنك اليمن وكويتي لهم مستقبل.
1: 90 مول متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على المشاريع الزراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار.

استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.